السنة طفت نشطة شو حامل أربع جير بجل السنة يا دوب يحمل حاله من الرعب اللي عايش فيه يا دوب يحمل حاله يا دوب يقدر يمشي طفت نشطة السنة على صفوك مصر على إيش مرة اختيار عايش شاب يطلع من الدباب على إيش شاب يكون رافع ديه وماشي ومعاشر عم الدبابات بتخرفين عقلية يعني استشهدوا عنا